العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جيانه يان

0: جنجيت يا قشتم زيني ونايو سيهاوة
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
0: كاروان ما بابري كتي لي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببرفي هر دباري باهوزا چلا پکتے نہ مج ہر شر کناری وارے مولا تا ای ہوا رے چا مجور ہے چار ہا ور مد زو کلشن تک دانا دجمن مج ہر رات کتے من بر ببر حیف و مخابر قد چار امیدان نمایا بدلی من میدان جبو ہر چا

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

دياري القوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقرب خازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كدشن تيك دانا دجمن مج هبرا قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

غلام جكبري مرمر شينكن في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي شبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد من.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لكي تشامي مشور الرحمة خذي لجير لسماي لنجتي فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كوسي جرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدا تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق إيش وبطفزة
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتبهورناكي إذا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قدم لطيف وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قدم زجاج وي نازك مثل زجاج

عالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزكاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برخا قريش يا مارس

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

0: Ya Allah, ya Allah. Hırmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابوي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنه من اللي بتقوليه فانت موهبه جيده جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

0: جلالي
1: قول
0: وتقول الجلالي تزيزي
1: ايه خلط على مطرح شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزن شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قدش تبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخا قریش

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سي هوا سي هوا تدنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تیک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

ايبار رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جاري اخو قريدا لقايدة يقول ازي رب كتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

عبدو بقيله بلا جمي جتلي ولد اشته فوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانه خالو دستي متكلب جيدر

وده تميش تليش مكب جن ما أذكر رومي وده سمخت كلب شيء بريم دانا ركض ورد.

جمك بربنا خيلو وإذا جميت تلي جمك بربنا كسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد جميت تلي وإذا اشتبوتي نير بلاتي

ديالي الغوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي دي برفا قريش يامارس

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

وزي داك تمسري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هبر بخواد نكارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقيه تفعب كر
1: نعم
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دش خواندنه گرم بطل ويران ازم مالم خراب. اي دلبره و اي دلبره فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران ازم مالم خراب.